0: فيه. حمل حمل ح حمل حمل ح خلا ح حمل خل قل قل ح.
1: راديو منانوكاف.
2: اكن دي موسكي لستر زمرن كافي.